لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة

ولم يصلوا فليصلوا معك ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم

كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته

0: سورة الشرح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك

0: أذكار سوكوما جا.
1: من أذكار الصباح.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت. نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

0: الحق لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة ودرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إله غيره وهو ربنا وخالقنا ورازقنا الذي تفضل علينا بنعم كثير نحمده سبحانه وتعالى ونشكره على نعمته التي لا تحصى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين Abolugana mwenna abatulaba abalungi era abatuuliriza atenderezebwa Allah subhanahu wa ta'ala oyo atugabirira ebyengeri ebiyitirivu nga ne bwe tukeera ku makya okubibala teri asobola bikomeka bw'oba oyagala okutegeera okumwebaza Allah tunuulira ebyo byokka Allah byakuwadde lekanga kutunuulira byotannaba kufuna bw'onooba weebazizza ebyo Allah byakuwadde era ajja kusobola okwongera Allah wala in shakartum la azidannakum bwe munaabanga muneebazizza nga Allah bwe yatunyumiza

0: أذكار المساء. أذكار المساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي

0: koma ti amanya wa koma na so kawa kola chi
1: yeso ke komo
0: oro Allah na gati ya kole mirwa
1: Allah akbar
0: dago amksasra kwa Allah subhanahu wa ta'ala oro butamanya wa tekedwa koma na tegerek sabronji makura wo gafinye we gatyo na gene mas
1: ai 18 na gamba nti min ayi shay'in khalaqa
0: naam ya 18 yetuliko min ayi shay'in khalaqa ya 18
1: Abdurrazzak nabuza nti muchintu chi katonda muya mutonda
0: kibuzo kiri wano min ayi shay'in khalaqa Allah chi Allah chi ya mutonda
1: شيء من أي شيء خلقه الله.
0: إيه. شيء الله شيء متوندم.
1: الله أكبر.
0: حتى يتكبر في الأرض. أليوكي يكون تاريز مونسي.
1: إيه.
0: يبوز شيء يتوندم.
1: أبلا شيء بتاتوندم.
0: شيء يتوندم. أكسوزي راكو بتوندم بواج. كمبيرة ياچو. كمبيرة ياچو. Echo chiyavamu bwabachi tunuulidde yenna avamu echo asaanira okubeera nga yatakabba nga yeekuza neyekuluntaliza ku mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala musi muno
1: ntinetta
0: na kitegedde era wayakfuruhu era alaba okusinzira ku kiyatondwamu nga asaanira okuwakanya ya mutonda ويكفره أساني لا أقوى كنيا إيا متواندا سبحانه وتعالى كاكساني دعوه مكورو مفونس غيره يغالا جوتيو
1: ناقام انتي مي
0: أو توايتاو نيتو زيو أروفا غالو أروينسو نغا جين دابي
1: يكو من أمورا ناقام انتي من نطفة خلقه فقدر
0: من نطفة خلقه فقدر يا متواندا متواندو ليامازي namu tekera tekera nemi tendera jari noko itamu nga jamu simulu fakadara panyuma namu teke na veranga muisa mitendere jenja ulo imakulisi ya fakadara ino kama shikabda zake na vachivu nane fakadara chitegeza kumuisa mchishi mumitendera mazi chisai sai chinyama nyama chambaza magumba chichikamu fakadara kwa tuwala wa mruni wa ita era wano bagamba weba tikatono nyo sheikh tuwala wa kusawega vya sheikh bagamba anti min main kalil umazi amatono enyo khalakahu Allah maya mtonda fakadara khalakahu tawran bada tawrin na teka teka okutonde wakwe Allah subhanahu wa ta'ala nga muja mutende laguno namu za mutendera guno naam faqaddara namu za mutendera guno namu za mutendera guno namu za mutendera guno kutusa rafuma kwa mama chichiriko aya za qur'ani lwachina yagada tuchitunya wechitio tunya msuratu suratul mursalat suratul mursalat abali hao suru kwetegeleza peje yo kubiri ka Allah subhanahu wa ta'ala gama anti alam nakhluqukum alam nakhluqukum min ma'in mahin alam nakhluqukum ayyuha an-nas min ma'in haqirin qalilin wa huwa nutfa sabatuna ngamba jamu mazzi aganyoma amatoni nyu tegeleka nabi ayugedde wali omuntu katondo weka Allah kajjako
1: Allahu akbar
0: kavamu omuntu
1: wallahi
0: chabagama nti فجعلناه في قرار مكين فجعلناه في قرار مكين يا ابن المهم كلابي فجعلنا ذلك الماء لتفول مزاق المهين اما يوموف في مكان محروز متفيتشي اتشي كوما اتشي كوما كدوا ينبانا وهو رحم المرأة تكتكم تكتكم نبانا ومشاع مغتاني في روكو بيرانغا لغينا دا جيركو

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

0: توسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها.

أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوق

0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: طه
2: بسم الله الرحمن الرحيم سورة طه بسم الله الرحمن الرحيم طه الله سبحانه وتعالى يتانديك سورينو ننيكو تنسرف بيري يطانيها نباتو غامبانتي الله أعلم بمراده ودنغابامو كبابونو زباتي لبني بغامبانتي طه وانو الله يرياتيكي زن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم غامو غامبانتي وانكو طه مسجقوي
1: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى
2: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى يتواكو السيزة القرآن يقول النبي محمد كتاب يتابيري الله سبحانه وتعالى نغا كتواري تلوبي للو مرمو مكتستان توبيرينغو يونونيكا يتاري انت القرآن يكسانغو لمرونغمو عتبو يمرو كوكا يبيرينغي يكونو نبونو ني ندى
1: إلا تذكرة لمن يخشى
2: illo kujjako mulamu mukuru zikiratan qur'ani no yasibu ibiringi jokubulirira liman yakhsha buri nari mwakati ya Allah kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala chaka joli ngomulamu mukuru kubera nti kibulirira oyoye nari mwaka beranga kagalo kutya Allah jakuberanga atya
1: tanzilan mimman khalaqal arda wassamawati al'ula
2: تنزيلا قرآن يسوى ممن خلق الأرض أكفيريو الله إيقرنسي نجيبوا إيوا الله إيقرن دنسينو والسماوات العلا نفقرو إزيري يومبوينغولا إزيري وقرو الله سبحانه وتعالى زيقرن ديو جاري
1: الرحمن على العرش استوى
2: الرحمن oyo Allah mulezi webitonda asasiro oyo amujemirano ya muulira kuno kulambwensi alal arshi alikunna murondo yesawa gaterete Allah subhanahu wa ta'ala atutegeza anti الرحمن على الأرش استوى oyo Allah inechise chita sosola alikunna murondo yenga atudda aterede

0: إنه مزنا الدلة ككسا من يأتي ربه مجرما ومنطي النار الجير الله سبحانه وتعالى أنك يلمونني فإن له جهنم مزنا الدلة إنك ككسا تبجك تنشا أنك الله مسسد مرر جهنم لا يموت فيها ولا يحيا مواتقين كبيرا تيافا تجين كفيرا مودو كبيرا تيابيرا برمو ويقزا
1: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا
0: ومن يأته مؤمنا ومنطي النار الجيري الله أنك مكرزا قد عمل الصالحات إنك يكوري ملم ميرونج كبيرا بوينسي الله ناسيما فأولئك أبانتوا وغالي بيرا منبيريو لهم الجنات العلا بقين دا كبيرا الله بويجانيزا وقرم بقين دا كويا قليلا

0: كبيرة تجري من تحتها الأنهار إذكروا كتلا وانسي وازمك خالدين فيها مبقين دو كبير مرين بن النكو وذلك جزاء من تزكى إيون ينفير الله جاقين دو كوا بري النار بكانت يقول سنة نوكو تكزو مويو
1: ولقد أوحى

يا بني إسرائيل بانجم بتبني با إسرائيل إسرائيل يا يعقوب عليه السلام ومدوا الله مرنغفو بتبني بي الله سبحانه وتعالى بكو ورنغ بقام ببادي با إسرائيل قد أنجيناكم مزمفت تمزوك وبتمت ستبونيزا من عدوكم ومرمي ومعبد بزين دبار فرعون مزوكفا وعدناكم جانب الطول الأيمن تبرغاني سانتي وكتي وفني وكتي ومراجوين دغانو كسايدي يورسوزي إياديو تغيندا كبيرانغا كسيسين كانا نامو تبتغي زيبو تابو مغيندو كوي سورو فنمارو كسومو كنيانجا ونزلنا عليكم المنى غابو مغينزي مكتوندو اجتاري ممري كاكاتي تغيندا كبستيزان غمازو كتوكيو اجوكوريا اجيتي والمنى wasalwa nimba Allah subhanahu wa ta'ala ziyabatirako ngaza kulia izali muchika kinyama yebinyonyi.

أهلكناهم بعذاب إنما زمتوالي تذكير الزاب وربهم مكة نتبالي تريك ونرزو من قبله إنما السنة بكبالي ترى القرآن إننا محمد كجاك بسمسا لقالوا ذلك أمي ربنا كتون وفي لولا أرسلت إلينا رسولا نفس إنما وتتمر مبكا فنتبع آياتك نتقبل إلى متيكا قنقب وليو يقال من قبل أن نذل ونخزى من قبل أن نذل ونخزى ngatetuna bakutuka kubiranga tuswaziwa bwetu ti noku kakanyizwa bwetu ti ngatetuna bakubiranga tuteka kubibonerezo bwebiti bituswazere bitukakanya bakite watulete no mubaka nabiranga tuyigiriza kubirenga tugondere ibyo byoyagala nayo tubonerezo tyatenga tiwaleta mutisa kalo mutisa huyo tumulese abane isanga bibagala ne basula muguru kama teka gafe bali ndo buswavu bali ndo kubiranga bakagenda kukakanyizwa kuna kulwe nkomerero.

0: قال انا قام بربك تون دوانجي انا يكون لي غلام نابير انت انقام فنو مانو ملين سنقبو قامبي وكانت امرأتي آخرا قاتوك من يبرونج مشارا وانجي مقومبا وقد بلغت من الكبر عتيا سنقاتينغ نانجين توسي ممياكي جوب كرو اجرابي كانت انو نغونزي اجرابي كانت انو مزوكو قوامي نغو زتاد
1: قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا
0: قال انا مغامبا كذلك ويتجو قال ربك الله وغامبي الله سبحانه وتعالى كما زوكو شوغرا ناغامبا هو علي هين ايتو جندي تشينتو تشانغنيو وقد خلقتك من قبل ذن كتون دقورو بيري بيري زكريا ولم تك شيئا كوالي تشينتو تشنا نيكا كاتي ولي نسي اما نياكو كتون دا نغالينا ايتو تشيندكري